والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب الله الأليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما. فنمرتين لجزاء الله واستيبا تمبزا اكسر كانوا كاتون جدي وقدامنا تسين كانا تسوما اشتوفو زنانزو موتو نسانيو كانيو مكسر فوكسوم سانا كاتوسي ndabira ddala nga Allah abaina kyannyongeddeko ku bulamu bwange, obaolyawo n'okukyusa ku mizaani yange. Kandi so simanyi mmwe abasomi oba akaseera kwe kati mukasanga mutya mu bulamu bwammwe. Nela shaka nti buli omu akaseera bwe

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: ليس عليكم جناح أن ليس عليكم جناح أن
1: نعم ليس عليكم جناح
0: ليس عليكم جناح أن تد
1: نعم تشو يقولي لا تشو تشو بوسو ما تشو يقولي لا مو
0: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

0: فإذا أفضتم
1: فإذا
0: قضيتم مناسككم
1: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آمنا في الدنيا
0: ربنا
1: فمن

0: اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: نعم حسبك. نعم شيخ حماد يوسف وانديرا أكوزة كوزة شوكوين إن شاء الله.
2: نيجا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اقرأي من قوله تعالى من بداية الجزء الثاني.

0: نعم
1: حسبك بارك الله وبارك الله فيك
0: Chikumi mosamba katonyeze mwenda pale FM ekula eliyo muntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala amwenda bakyagenda maaso n'okubeera nti mutu goberera mpaka za pale FM Schools Coin Competition namba bbiri oyo abadde Naiga Salma Hamza okuva ku Bayan High School okuva mitundu biri bien pitch yes namba bbiri salamu alaikum
2: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amanya
2: nzi Ramadan muwadda.
0: Ramadan muwadda. Waluwa suma Quran kwa baita muwadda. Kakati. Katulinde tulabe. Somerochi.
2: Okuva ku Mirembe Islamic Senior Secondary School.
0: Mirembe Islamic Secondary School. Javode. Sheikh Jagoyo. Yalina chagamba jori chakugamba ogenda atokola chi okutandikira
1: na muwada ogenda kuva kusaidishe
2: kuva ku pale samia kuda kwam
1: طيب نعم السؤال الاول استعيذ بالله اقرا من قول من قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار

0: be?
1: Dama ye gama te huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam.
2: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: Tukijukizi. Wacha tukijukizi. Na mgena mwazo.
1: Beni ni chingamba.
0: Hei, chingamba.
1: Beni ngamba. Beni ngamba kwa kukatisa na kunda kwa hama.
0: Kwa kukatisa na kunda kwa hama?
1: Na.
0: Ok.
1: Hei, dafri ya languza mwazo.
0: Katipaji, gulaji mwasuma vyota kwa hati. Walawi sebo.
2: I'm going to go to the house. كتكوزا وين الصوم نعم استعذ بالله وقرأ من قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

قَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُ

0: قال رضي الله عنهم
1: خالدين فيها
0: خالدين فيها أبدا
1: تقولي سيدان بو أبدا
2: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان

0: منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من
1: جنات تجري جنات

0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: نعم حسبك.
2: نعم مودة، اختر لنفسك سؤالا، فهمت؟ أيوه.

0: الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: نعم حسبك بارك الله فيك.
2: نعم
3: السؤال الثالث والأخير اقرأ من بداية سورة التكوير.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: حسبك وبارك الله فيك.
2: Chikumi, mumu nsambaga tuanyeze muenda Parvo Africa Radio. Amanyo gambi gwani?
3: Amanya, izo Ramadhani muwadda.
2: Ramadhani muwadda, kuva ku Mirembe Islamic Senior Secondary School. Ok, webali nyoi bali edala. Ramadhani muwadda. Ya kute nambe yokusatu, aje kumuzindalo. Ate na yetu lave, wagendo kubiranga, ate atusomero na kurwarero. Amanyago
3: Rubowa
2: Abdurrahmani Juma kuva ku somero
3: Kampala Islamic Secondary School.
2: Kampala Islamic Secondary School next to which you get where you get it Chito Chireku where you get it Chireku. Okay, mwebali nyo mwebali dala okutugoberera owa Kampala Islamic Secondary School yali kumuzindalo. Sheikh Jagwe, Mukuru Juma, Rubowa, Mukwasiza.
1: Naam. Rubowa Abdurrahmani Juma, kwa Kampala Islamic SS. Kwa hiyo gerele. Ogenda kutusomera kuvawa.
3: Kuvawa kwa jisamia, waka kuwanda.
1: Taib. Chibuzo cho itisoka. استعيذ بالله وقرأ من قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

0: الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: حسبك.
2: نعم الرواد. بارك الله فيكم.
3: فيك بارك الله.
2: اقرأ من بداية سورة المعارج.
0: بسم الله.

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

0: حسبك وبارك الله فيك.
1: نعم بارك الله فيك. مزاجيش سيم بايو استعيذ بالله وقرا قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا

وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك

وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما

0: ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
1: حسبك.
2: نعم. مكانجي. ما شاء الله بارك الله فيك. وكثر الله من أمثالك. نعم. اقرأ لنا آية الدين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه

0: قلبه والله بما تعملون عليم.
1: نعم حسبك.
2: نعم. السؤال الثالث والأخير اقرأ من قول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.